يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

هدى ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجةً لنا لا حجةً علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم.

وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها

القلب تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا

الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام.

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل

بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان. الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأذى والشجني، وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي، على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر، حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين، شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي، مدحت خير الخلق من محرمي إلى انتصاف العام ذا تكرمي، له امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية، له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب، صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب، صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما، وقد به للعلم والتعليما. يا خير من

اجمعا. يا خير جالب الرضا وخير ناف، صل على من جده عبد مناف، في آله وصحبه وسلم، واجعل سوره دواما قلمي، وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي، وآله وصحبه ذوي القرب، يا من لغير جهتي تفضي الكرب، يا من حبى بالفوز

يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعب.

طالب وآله وصحبه والأمناء وصف كل يبه وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهر.

تزلزل وليقد خير قرا ونزل يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور نزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

قالي يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى.

الحالي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه

وفيضا وكفى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل صلاة كما بجاهه وقيتني قلاه. فرقت بيني وبين المفسد، جمعت بيني وبين المنجد، وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حياتي.

دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا خلد صلاة نافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيثما اختفى

في السر والجهر خديما مخلصا، وهبت لي خوفا إليك جرني، من قبل ذا عصمتني من درني، لك شكوري سرمدا بلا كفور، من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى، واجعل به كليتي ظرف هدى. صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر، سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد. كفي

0: فوق كل صوم جعلت نومي كقيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطاء
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايليبور
2: خيباري تي بنو اف ام

ولنتقم من كل فعل يرتدون من كهر ومطر وما توجها جيم الأذن عني ورم وجها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبهما عن الثمن بين لي الذي علي يقتتل

وفقنا الآفات والمزايا وهب لنا الرزق على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داني عن الكفاح.

عليهم الغدارات وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزقار وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المضيفين وجعل

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات

المزايا وقفل الأحداث والمزايا وهزم الحس على الطاعات وقفل الحسن في الأوقات يا بني آدم يا معاذ.

أكرم الأولى إليك والشريرات المطهرة يديك ربك القديم أحمد جواجه الكريم يا من

وللفؤاد تنزل الأقدام إلى سماء الدنيا يدعو المرأة والله قد كذب به عمرا.

ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله ذليل القدر عظم لذات الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي وعد الأول

لغير نحن قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرهة كالحرام ناجى من علي

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد آتاني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على

من غير إله إلا إله وقد تبع الله ضر كل إله رجع عن يحب ربي الأولين ورمضان سيد الذي جمعة الولين رب العالمين.

جيدا ببدل ومن خلائق بلد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا لله بأخذ الكتاب بلا عهد ولا أذن ولا عتاب أبية الذي والنحلة الركوم قلدتا أهل يردا وخيركم قدر يجمعكما كاد يكون من الفجور يقع

خروجه ويبتغي الهوان لم يغني بعد الغناء محب فيه كفز به بل هو نوجه.

عادل لو كان أظما ولزواية عمن دع الزمان عظم وجد ابن العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دل لي الله على محمد وقادمين.

العاد والأعزاء تليان وجرد بالليل ناقلا وقعد لي له المرى الخلال

لأوصل المنبه الأذكار إبعاد من جل عن أذكار لأوصل المنبه الأذكار رباب المدينه إلى الماء المدين منتبدا عن أقرب وأجنبين رد لي المعيد وعام مدد ما بعد من ابتداء أدب من لم يعلم

وندم من دهر عرض لهم ندم من بلاد السلطان ندم من بلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المطول من جعل قد يمت يوم مجيد فنجعل

صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضيه عن جميع الصحابة عموما قال البدر الخشوع الآمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو

يقدرها في شهر رمضان مقدم دقاوتنا جنوابي عملي وتعاملي بنية وعملي تكن الجميل عند جله على غالبنا اليوم مولي به هاجمك فيه قلوب الجند وذكر العظيم كنز عندي رام قتلت

نارهم وجاءوا كل نهور مشركين. نحو إلى ثيابي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين تهدى في نارهم

من لم يغير قد أقلاما نبت من عمدات من غزاه وضبت تعالى من إيمان فلا وأخرجاه قبل تبلغ أي

وبين المقدرات العمر لقد عظم ذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم ذلك يا شكور على من وافى الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبت الكهول والعيان ورضاك الأكبر.

بالذي بإقامة الصلوات الخمس وبفعل رمضان بدلا بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل نحو فيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد في القليل نحو فيه ذات بلدان أفضل العرب ما عادت إلى

ردنا جاما بخوري كبرون ولرجل إسام ينقل أجلون ما قد نبيه متفى المتاح ذي قد ذكرنا.

الى دخول الجنة التي وجمت قلا لوجهك الكريم في محمد فيك اللهم مبغدا فيك بسبب رمضان المتدين بس ما كنت عارفا لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عادت الفتاه والعلوم الناصرات وشقات عليهم اتاني الله بخدمه الرسول وانقاد لي بالعناء الخير طول رضي الله

مسلما محسنا عند فوات رسول الله فسلم وسلم وبارك عليه لقد العظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله

بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى زوارنا في أجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن أعمال سجن بعد الذين حافظوا على صيام ترم فيه أخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترم فيه

يا ضمض عدامي في الجبال أتعلم أن ربكم كريم وأنا عند أجور لا كريم سبكم الله على كل صيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبلاد أخرج إليكم إليهم إذا كان مقطارهم يوم نعيد الله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على

شعرا غضبا وربيع الاول وربيع الثاني وجماد الاولى وجماد الثاني عرجا وشعبا ورمضان وشوال وذي القعده وذي الحجه وفي يوم الاحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت الى دخول الجنه التي اوتي المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ليقول اليك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قال

الفاه من القدم أكعت العمي بوجودي والقدم على قدم الفاه من القدم عالبك فيما عباق عن سلام على غبي الله مصير الفلاه محمد الله.

بذاته الخلق الرياء والبدناء والصفاء والمعروف. امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بيد وجهك الكريم سل وسل وبارك على سيدنا

الذي وجب شكرنا والله على ما نقول وكيل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات.

اجل غير من ذلك دي بمام خيار جنك المعنى زي من بمام من لكني كتاب من أرسل بجاك

تهجري والله يصد برعم دين يتاه والله دفجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكريم من قاد القراء في محرم الحمد لله الذي ليصبر وكان لي بما يقض فيه نفر بالله رب الاخير الاول اضرب على بي نبي الاول ابدا القران

الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادع كتابي لسيري رمضان تجري وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذة من ذات القلوب بركات لا ينقطع عني ابدا وجنب الاخرين عبادة مقبولة إنك وما في جاء التوفيق والكسبة والعصمة والأمر.

وسمعي والبصري بالآيات أبعا بغير ذكر ذو الكلام فتعادني أجر العياض والملام رجع وقادرا مريدا عالما حي ندمي ألا تريني ظالما مدى

وسيب الموت وداع بحر الدين نور نور للبقاء ونقدم كلي بلادا وثبتنا قدم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل

ونفعنا أهل الأمن نفعني الذي الوجود والقدم لواجم الصلاة وتعالى من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واقم لي جميع المعاصي وفي الماضي والحالي واتمني من المعاصي بالحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: wa inni a'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'uzu bika min hamazati ash-shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وأمته الغر الميامين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فمن مدينة طوبى حرسها الله تعالى ومن قلب حي جدي بوسو وعلى مقربة من مقام جدنا مام الحاج مبك بوسو رحمه الله ورضي عنه نستبلغ تحياتنا إلى خليفته سيرين عمر بوسو حفظه الله ورعاه وأطال عمره فمن هذه البقعة المباركة نهنئ العالم الإسلامي برمته بحلول سفرنا المعظم ونحيي اللجنة المنظمة للمجل بقيادة الشيخ محمد البصير ابن الشيخ عبد القادر رحمه الله ورضي عنه ونحيي دائرة روض الرياحين بقيادة الشيخ أحمد البدوي ابن الشيخ محمد الفاضل رضي الله عنه ونخصص التحية لأسرة جدنا سرين مور سخن بوسو رحمه الله ورضي عنه بزعامة سرين الحاج نيانغا بوسو حفظه الله ورعاه وأطال عمره مع الصحة والعافية ومن هم تحت إمارته ونستحسن موقف اللجنة المنظمة بإدراج هذا اليوم السعيد الذي أقيم في رحاب الشيخ المذكور من بين الأنشطة الثقافية التحضيرية للمجل توطيدا للروابط الأسرية والدينية وتكريما وتشريفا له ولأسرته الميمونة فنحن جميعا نعترف لكم بجميل صنيعكم ولكم منا التقدير والاحترام والشكر الجزيل مكي جوليدي غيناو باج نين يو دي سانت يالله تبارك وتعالى دي خم لنا نيوغي توبا واي بي نيكه توبا ايتام نيوغي تي ديغ كارتي بي ني واخ جيدي بوسو تا سريو ني تام fi nga xamne sunu mam alhaj mbacke buso ak len ci njabotam gi fi lañ teud kon nak ñogi nuyu khalifam di serigne omar buso diko ñaanal yalla may ko fan wu guddu ak wir waye di nuyu ak di ndokkel nak l'islam gep ci wéru safar gi nga xamanteni mo dugg ci waye tam ñoo ngi nuyu daaira taw du rayahin ci njital serigne ahmadul badawi di jaglel am nuyo nak njabot ak sunu mam serigne mor soxna buso ci njital serigne alhaji buso nyanga diko ñaanal yalla mu yag fi ta and ak wergu yaram ak mbolem njabot waye di rafet bi tam li nga xamanteni comité d'organisation bu magal Touba def nañ ko ngir deugural digeunte yi waye tam di fatali nit ñu bax ni ñu jaglel ko nak serigne mor soxna buso sunu mam kon lolu ab cieur la bu am solo buñ ko jaglel waye teranga la juñ dello ak njabotam kon lolu ñoo ngi and ñun ñep di len ci sante di len gëm man mi nak suma ñu wé gédé fekk fi sunu kilifa go xamne mi sama kilifa la dama la jangal muy serigne mamoun bousso juromi at jangal namako ci al azhar bu ndam suma ko fekke ci ab jotaay dama nan kon ndongal del suwan na ci dara ji kon diko ñaanal yalla fannu guddu ak wir ak serigne afiye ñang ni itam dañu jangal ci ndam ak kep ko xamne tam mi ngi ñu don jangal ta nek jotaay bi ta setlu wuñ ko ñong leen di nuyu

بسم الله الرحمن الرحيم. علماء أصول الفقه نيوم دانيو واخني سنة موي المصدر الثاني للتشريع موي سوكنديكو كاي بو نيارل بي سي شريعه بنكو واخي جوبلو سي حديث يونت بي صلى الله عليه وسلم تعريف بوبو نك تعريف بو ام سولو لا نخ جوليت بي ورنا خامني لي ني تودي مصادر التشريع الاسلامي المتفق عليها سوكنديكو كاي ييغا خامني سي الاسلام دي سوكنديكو دي اتي اك دي دوخال تن دبو سي نينت لا بو نيك با موي القران بو نياارل با موي سنه القران اك سنه موي نياار ييغا خامني موي نياري سوكنديكو كاي يو ماغي سوكا ديفه نك la ca top li ñu wax ijma moy lo xamne borom xam xam yi dajé nañ ci depo ca ak li ñu tudde khiyas ñent yoyu moy natuka yi nga xamne ci lañuy nat ci l'islam ci atté lepp lu mëna doon ci yi nga xamne depo nañ ci donte amna yo xamne nak amnañu ko saxal am ñu ca depo way yi mom moy ñent yi nga xamne moy masadirut tasrih al islami al muttafaq alayha ku ne xamna ni l'islam dafa bari ay kurel l'islam dafa bari ay kurel amna ñu ñuy tuddé ay qur'aniyun ñoñu seen masadir at-tashri' ñom ben masdar lañ am nenañu muy al-qur'an way ci seen tafasir nak dañuy tabanni ay usul yo xamna day tollu ci ñatt nga xamna mom lañuy i'timad ci seen tafsir ba ci ñëk di hasbuna kitabullah ñaarel ba di al i'timad al kulli ala al lughati al arabiyya ñettel ba di al ilhad wa ta'wil wa tahkim al aql fi bayan murad allah ñom ci ben masdar bobu ci lañuy i'timad ñom bo demé ci shi'a yi ñom ak ahlu sunna so rewuñ ay masadirut tashri'a bu fekke am nañ ak wuté ben la ndax ñom alquran la ak sunna ak alaql ak alijmaa kon ñent yi moy yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku ngir de atté mbir mu mëna doon ci lo xamne da koy xol ba gis ne li farata la wala li sunna la wala mandub la wala li lu haram la wala lu ñu sibla wala lu dagan la bo ñewé ci fuqaha yi moy ñi nga xamna ñoo jàngalé fiqh ñoo bu ñuy ta'rif sunna dañuy wax né ma yuqabilul wajib aw al fard buñ tégué farata wala wajib li ñu tuddé wajib mok farata lég lég ñu bokku ay tour lég lég ñu takalé len la jakarlok ñom moy sunna daldi wax ne fa hiya kullu ma fa'alahu

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا.

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.